0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أكد البابا ليون الرابع عشر على أهمية تعزيز الوحدة بين المسيحيين والعمل المشترك من أجل السلام، وذلك خلال استقباله وفدا من بطريركية القسطنطينية المسكونية لمناسبة الاحتفال يوم أمس الاثنين بعيد القديسين بطرس وبولس شفيعي كنيسة روما. أعرب الحبر الأعظم في كلمته عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرا إلى أن الزيارة تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية، كما نقل شكره للبطريرك المسكوني برتلموس الأول وأعضاء المجمع المقدس على استمرار تقليد تبادل الزيارات في أعياد شفعاء الكنيستين. هذا ثم استعاد البابا ذكرى مشاركته العام الماضي في عيد القديس أندراوس في كنيسة القديس جورجيوس البطريركية في الفنار، مؤكدا أن لقاءاته مع البطريرك برتلموس الأول ساهمت في تعميق الصداقة المتبادلة وفي تبادل الرؤى حول قضايا عدة، في مقدمتها التقدم نحو الوحدة الكاملة بين جميع المسيحيين. في هذا السياق أشار ليون الرابع عشر في خطابه إلى الاحتفال بالذكرى المئوية 17 لانعقاد المجمع المسكوني الأول في نيقيا، معتبرا أن المناسبة شكلت شهادة واضحة على الشركة القائمة بين المؤمنين بالمسيح، وسلطت الضوء على أهمية قانون الإيمان النيقاوي كأساس للمسيرة المسكونية ونموذج للوحدة الحقيقية ضمن التنوع المشروع. ودعا البابا إلى أن تكون المسيرة نحو الاحتفال بالألفية الثانية للفداء في العام 2033 فرصة تجمع مختلف الكنائس المسيحية حول العالم لإعادة اكتشاف دعوتها المشتركة في الشهادة للمسيح القائم من بين الأموات. في ظل عالم يشهد حروبا متزايدة واستقطابا متصاعدا وانقسامات ثقافية واجتماعية، شدد البابا ليون الرابع عشر على أن المسيحيين مدعوون إلى أن يكونوا علامة موثوقة للسلام من خلال وحدة إيمانهم ومصالحتهم مع بعضهم البعض بما يساهم في بناء عالم أكثر سلاما وعدلا. وتوقف الحبر الأعظم بعدها عند التحديات الراهنة مثل السعي إلى السلام والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا الحديثة والعناية بالخليقة، كلها تتطلب تعاونا أكبر بين المسيحيين انطلاقا من رسالة الإنجيل ذاتها ومن المسؤولية المشتركة في حماية حياة الإنسان وكرامته، لاسيما الأطفال والفئات الأكثر ضعفا وهشاشة. في ختام كلمته إلى وفد بطريركية القسطنطينية المسكونية صباح الثلاثاء، شاء البابا ليون الرابع عشر أن يجدد شكره للوفد الزائر وللبطريركية على التزامهم بقضية الوحدة المسيحية، مؤكدا صلاته من أجل استمرار هذه المسيرة ومتضرعا بشفاعة الرسولين القديسين بطرس وأندراوس لكي يرافق الله الجميع ببركاته الدائمة.
2: وجه قداسة البابا ليون الرابع عشر رسالة تحمل تاريخ 29 من حزيران يونيو 2026 عيد القديسين بطرس وبولس إلى الرئيس العام لأخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية الأب دافيد بالياراني، وتأتي هذه الرسالة قبل صيامة الأخوية لأربعة أساقفة جدد بدون تفويض حبري، وهو ما تنوي القيام به في بداية تموز يوليو. وبدأ الأب الأقدس رسالته أنه يتوجه بروح أبوة إلى الرئيس العام ومن خلاله إلى كهنة وإكليريكي ومؤمني الأخوية، مدركا للمسؤولية التي أوكلها إليه الرب كخليفة للقديس بطرس. وتبع البابا متحدثا عن اعتراف الكنيسة بالتعلق بالحياة الليتورجية والالتزام من أجل التكوين الكهنوتي والغير الرسولية، والرغبة في الأمانة إلى التقاليد التي تميز الكثير من الأشخاص والجماعات المرتبطين بهذه الأخوية. وأضاف أن هذا كان ما حفز ما عبر عنها أسلافه بشكل متواصل للأخوية من اهتمام ومودة. وبهذه الروح ومفعما بالمحبة المسيحية، كتب قداسة البابا لون الرابع عشر: أسألكم وأطلب منكم بكل قلبي أن تعودوا عن خطواتكم. ووصل الأب الأقدس أنه يدعوهم إلى أن يفكروا بانتباه في الخير الروحي للمؤمنين، حيث سيحرمهم فعل الانشقاق الذي قد تقومون به، كتب البابا، من النيل الجائز بل وفي بعض الحالات الصحيح للأسرار التي يحبونها ويسعون إليها. هذا وأراد البابا لون الرابع عشر تأكيدا انفتاح الكنيسة على مسيرة حوار وتفاهم يمكن للروح القدس أن يجعلها ممكنة وخصبة، كما وأكد الأب الأقدس صلاته: كي ينير الرب ضمائركم ويوقظ قلوبكم، كتب البابا، مشيرا إلى أن تمزيق ثوب المسيح هو خطيئة بالغة الخطورة. وختم البابا لون الرابع عشر رسالته إلى الرئيس العام لأخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية أنه: وانطلاقا من السلطة التي نالها من المسيح وبقلب متألم ولكن مفعم بعد بالرجاء، يشعر بواجبه أن يطلب من الأخوية العدول عن قصدها، مضيفا أنه يوكل نيته هذه إلى القلب الطاهر لمريم أم المشورة الصالحة.
3: أصدر قداسة البابا لون الرابع عشر وثيقة بابوية جديدة ومهمة للغاية بصيغة إرادة رسولية تحمل عنوان ثبت إخوتك، ويتجسد رؤية الكنيسة المتجددة لتنظيم شؤونها الداخلية بما يتماشى مع متطلبات العصر الحاضر. تأتي هذه الوثيقة القانونية والرعوية كخطوة تصحيحية وتطويرية مدروسة بعناية، وذلك بعد مرور 3 سنوات كاملة على تطبيق الإصلاح الهيكلي الشامل لنيابة روما الذي كان قد أقره البابا فرانسيس في عام 2023. ومن خلال هذه المبادرة الجديدة يتدخل الحبر الأعظم لتحديث وتعديل الدستور الرسولي الشهير المعروف باسم في شركة الكنائس، مستندا في ذلك إلى الخبرات العملية والدروس الإدارية التي أقرها الواقع الرعوي المعاش في أبرشية روما طوال هذه الفترة. وفي استهلال هذه الوثيقة التاريخية يستحضر الأب الأقدس بكل عمق الرسالة السامية والمسؤولة الكبرى التي ائتمن السيد المسيح عليها القديس بطرس ورسله من بعده، وهي رسالة تثبيت الإخوة في الإيمان والدفاع عن وحدة الكنيسة وسيرها القويم، والمدعوة لتجسيد الشركة الكنسية المنبثقة عن الخدمة البطرسية. ومن هذا المنظور يشير قداسة البابا إلى أن الهياكل الكنسية يجب أن تكون هي الأخرى موجهة باستمرار نحو الرسالة في خدمة شعب الله. ويأتي هذا التدخل تلبية لهذه الحتمية الرعوية، فمنذ دخول الدستور الرسولي في شركة الكنائس حيز التنفيذ في كانون 2 يناير عام 2023، أظهرت الخبرة الرعوية والإدارية لنيابة روما وجود بعض الجوانب التي تطلبت مراجعة وتقييما. ولهذا السبب كان الأب الأقدس قد أمر في 25 من شباط فبراير الماضي بتشكيل مجموعة عمل كلفت بدراسة الأحكام القانونية السارية واقتراح التحديثات المناسبة. وتبقى المبادئ الجوهرية التي وجهت مسيرة التجديد في النيابة والتي أطلقها البابا فرانسيس ثابتة دون تغيير، وفي مقدمتها البعد الإرسالي والسينودسي لكنيسة روما، ومن بين أبرز المستجدات صياغة أكثر صراحة لمبدأ المسؤولية المشتركة للمؤمنين العلمانيين المدعوين للمشاركة في حياة الجماعة الكنسية ورسالتها، كل بحسب دعوته الخاصة ومواهبه الروحية. وتتمحور التعديلات بصفة خاصة حول حوكمة النيابة الأسقفية، إذ يسهل الدستور المعدل توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيئات ويجعلها أكثر خطية ووضوحا. وقد جرى تأكيد دور الكاردينال النائب بوصفه الرئيس الأعلى لنيابة روما والقاضي العادي للأبرشية، في حين يوكل تنسيق الدوائر والمكاتب والهيكل الإداري إلى شخصية مدير الكوريا الذي يعينه الحبر العظم لولاية تمتد لخمس سنوات. كما تم تدقيق وتفصيل بعض الأحكام المتعلقة بالنائب العام المساعد والأساقف المساعدين، فضلا عن الآليات المتبعة لتسمية وتعيين كاهن الرعية والكاهن المساعدين. ويتطرق فصل آخر إلى الهيئات المشتركة والمشهورة، حيث أعيد تعريف المجلس الأسقفي بوصف في هيئة استشارية دائمة مهمتها مرافقة الكاردينال النائب في المسائل الرعوية والإدارية الكبرى. كما أصبحت الأحكام الناظمة للهيئات الأبرشية الأخرى أكثر مرونة. في المقابل ثبتت هيكلية المكاتب والخدمات الدائرية التي أدخلت عام 2023 في خطوطها العريضة، وينطبق الأمر عينه على المحاكم الكنسية التابعة للنيابة والتي لن تطرأ أي تعديلات على سير عملها القضائي. وبخلاف ذلك أعيد تنظيم القواعد الخاصة بلجنة الرقابة المستقلة، إذ يؤكد الدستور الجديد دورها كجهاز تدقيق ورقابة داخلية مع إحالة الصلاحيات التفصيلية والآليات التنفيذية إلى لائحة تنظيمية خاصة ستصدر لاحقا. وفي الختام، يظل الهدف الأسمى والغاية الكبرى من هذا الجهد التشريعي هو الهدف نفسه الذي رسمه إصلاح عام 2023، وهو جعل نيابة روما أداة أكثر كفاءة وقدرة ومرونة على دعم الرسالة التبشيرية ونشر تعليم الإنجيل وتعزيز الشركة الكنسية ومواكبة الحياة الرعوية اليومية لأبرشية روما بكل أمانة وأخلاص وتطور.
2: في مرسوم يحمل التاريخ 25 من حزيران يونيو، وافق قداسة البابا لون 14 على النظام الأساسي الجديد لإدارة الإشراف والإعلام المالي. وأكد الأب الأقدس في بداية المرسوم على كون الشفافية والتصرف القويم والمسؤولية في إطار النشاطات الاقتصادية والمالية هي عناصر لا غنى عنها للإدارة الجيدة ولخدمة الخير العام، وهما يجب أن يميز مؤسسات الكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان. وتبع البابا أن لهذا تحديداً فإن الكرسي الرسولي قد التزم باستمرارية وعزم من أجل تقوية متتابعة للمنظومة القانونية والمؤسساتية، مؤسسا نظاما للوقاية والمراقبة يقوم على أسس الشرعية والشفافية والتناسب والتعاون مع الأطراف الدولية. ووصل البابا لون 14 أن هذا الالتزام قد أسفر عن تبني نظام مفصل للوقاية ومواجهة تدوير عائدات الأنشطة الإجرامية، تمويل الإرهاب، نشر أسلحة الدمار الشامل، هذا إلى جانب العمل على تحسين آليات الرقابة على الهيئات التي تقوم بنشاطات مالية. وتحدث الأب الأقدس أيضا عن القواعد التي تم وضعها لضمان الاستدامة والإدارة الواعية والحذرة للهيئات التي تقوم بنشاطات مالية، وذلك في احترام لتميز الرسالة الموكلة إليها وأيضا للمعايير الدولية الصارمة في هذا المجال. أكد قداسة البابا من جهة أخرى نية الكرسي الرسولي مواصلة السير بقناعة على هذا الدرب، معززا نظاما يمكنه في تناغم مع المعايير الدولية وفي احترام لتميزه المؤسساتي الإسهام بشكل فعال في سلامة وأمان المنظومة الاقتصادية الدولية. وأضاف الأب الأقدس أنه من هذا المنطلق فإن إدارة الإشراف والإعلام المالية لديها دور هام جدا كإدارة مكلفة في سياق النظام الساري بالرقابة والتنظيم والإشراف والإعلام على الصعيد المالي. ذكر البابا لون 14 بعد ذلك بموافقة سلفه البابا فرانسيس في الخامس من كانون الأول ديسمبر 2020 على النظام الأساسي الحالي لهذه الإدارة، معززا مسيرة تطوير مؤسساتية بدأت في السنوات السابقة. ووصل الأب الأقدس مشيرا إلى تأكيد البابا فرانسيس من خلال الدستور الرسولي بريديكات إيفانجيليوم في 19 من أذار مارس 2022 على الدور الاستراتيجي لإدارة الإشراف والإعلام في المنظومة الاقتصادية والمالية للكرسي الرسولي. وذكر البابا لون 14 أيضا بقانون صدر في 7 من تشرين الثاني نوفمبر 2023 عزز الإطار القانوني في هذا المجال من خلال تحديث قانون سابق حول الشفافية والمراقبة والإعلام في المجال المالي. ثم جاءت القواعد الخاصة بالعاملين في الكوريا الرومانية في 23 من تشرين الثاني نوفمبر 2025 لتضع لوائح جديدة. وفي ضوء هذا التطور واصل البابا لون الرابع عشر في مرسومه وعلى أساس الخبرات التي اكتسبتها الإدارة الخاصة بالإشراف والإعلام المالي خلال ممارستها لمهامها، ومع التطور المتواصل للمعايير الدولية في هذا المجال، يبدو من المفيد تحديث النظام الأساسي لهذه الإدارة كي تتمكن من مواصلة قيامها بالوظائف الموكلة إليها بأكبر كفاءة ممكنة والمساهمة بعزم متجدد في العمل على شفافية وصحة واستقرار وأمن المنظومة الاقتصادية والمالية للكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان. وختم البابا مشيرا إلى أن هذا المرسوم وأيضا النظام الأساسي للإدارة الملحق به سيصبحان ساريين يوم نشرهما على صفحات جريدة أوسيرفاتوري الرومان.
0: أجرت وسائل الإعلام الفاتيكانية مقابلة مع رئيس أساقفة كاراكاس المطران راول بيور كاستيو، أشار فيها إلى اللحظات العصيبة التي تعيشها فنزويلا عقب زلزالين عنيفين ضربا البلاد يوم الأربعاء الماضي 24 من حزيران يونيو. وعبر رئيس أساقفة كاراكاس عن شكره العميق لقداسة البابا لون الرابع عشر على المساعدة المالية التي أرسلها، كما شكر المجالس الأسقفية وهيئات كاريتاس على تضامنها، وأشار أيضا إلى الجهود التي يبذلها عمال الإنقاذ في عملية البحث عن ناجين تحت الإنقاذ. وأشار رئيس أساقفة كاراكاس في حديثه لوسائل الأعلام الفاتيكانية الأيام القليلة الماضية إلى أن الوضع مأساوي جدا في لاغوايرا، وسلط الضوء أيضا على الجهود التي تبذلها الكنيسة والأبرشيات وهيئات كاريتاس من أجل تقديم المساعدة. على صعيد آخر، نشر المدير الوطني للأعمال البابوية الرسولية في فنزويلا الأب ريكاردو غويين دافيلا نشر رسالة في 27 من حزيران يونيو سلط الضوء فيها على اللحظات العصيبة التي تعيشها فنزويلا عقب زلزالين عنيفين وقعا يوم الأربعاء الماضي 24 من حزيران يونيو، وذكر بما جاء في المزمور 34: الرب قريب من منكسري القلوب. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، قال المدير الوطني للأعمال البابوية الرسولية في فنزويلا الأب ريكاردو غويان دافيلا: نرفع الصلاة إلى الله من أجل العائلات التي تبكي أحباءها. وكان مجلس أساقفة فنزويلا قد دعا الأبرشيات والرعايا إلى يوم وطني للصلاة الأحد 28 من حزيران يونيو. وأشار الأساقفة إلى أن الصلاة المشتركة بلسم يخفف المعاناة ويشعل الرجاء. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لون الرابع عشر، وفي كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي الأحد الماضي 28 من حزيران يونيو، قد عبر عن قربه من الإخوة والأخوات المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين أضربا فنزويلا. نشرت اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إسبانيا رسالة في ختام اجتماع عقدته في مدريد من 22 وحتى 23 من حزيران يونيو، سلطت الضوء فيها على زيارة قداسة البابا لون الرابع عشر الرسولية إلى إسبانيا من 16 وحتى 12 من حزيران يونيو، وشكرت المؤمنين على حضورهم وفرح الإيمان. وشجعت اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إسبانيا المؤمنين في الرسالة التي وجهتها على قراءة الخطابات التي وجهها الأب الأقدس خلال زيارته الرسولية إلى إسبانيا من أجل مواصلة إعلان الإنجيل وحماية الكرامة البشرية وخدمة الخير العام. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لاوون الرابع عشر قد التقى مجلس أساقفة إسبانيا خلال زيارته الرسولية وسلط الضوء في كلمة وجهها للمناسبة على خدمة الأسقف، وقال إن رسالتهم تتطلب الحفاظ على الوحدة وتعزيز الحوار ومرافقة مسيرة الشعب الموكل إلى رعايتهم. على صعيد آخر، نظم قسم الإيكولوجيا المتكاملة التابع لمجلس أساقفة إسبانيا يوم السبت الماضي 27 من حزيران يونيو في مدريد اللقاء الثالث للمسؤولين في الأبرشيات عن المكاتب المعنية بالإيكولوجيا المتكاملة. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، افتتح اللقاء بكلمة للمطران فيسنت مارتن مونيوز المسؤول عن قسم الإيكولوجيا المتكاملة التابع لمجلس أساقفة إسبانيا. وتخللت اللقاء أيضا طاولة مستديرة حول التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي وحول رعوية الإيكولوجيا المتكاملة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لاوون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، والتي نشرت في 25 من شهر أيار مايو 2026. وكان الأب الأقدس قد وقعها في 15 من أيار مايو، وذلك في الذكرى 35 بعد 100 لصدور الرسالة العامة في الشؤون الحديثة للبابا لاوون الثالث عشر.
1: استضافت تايلاند خلال الأيام القليلة الماضية دورة تدريبية دولية جمعت قادة كاثوليك معنيين في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر من 23 دولة حول العالم، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها شبكة تالي تقوم العالمية بهدف تعزيز التعاون الدولي والتوعية والقيادة المحلية لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة. أقيمت الدورة السادسة للبرنامج الدولي لتدريب القادة في مركز بان فو وان الرعوي غرب العاصمة بانكوك بين 24 و30 من حزيران يونيو الجاري بمشاركة 30 شخصا من أفريقيا وآسيا وأوقيانيا من راهبات وشباب وقادة علمانيين يعملون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. تستمد الشبكة اسمها من العبارة الإنجيلية تالي تقوم، أي أيتها الصبية قومي، وهي شبكة عالمية تهدف إلى الوقاية من الاتجار بالبشر وحماية الناجين منه ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الأفراد عرضة للاستغلال. ووفقا لأحدث الإحصاءات، يعيش نحو 49,600,000 شخص حول العالم في ظروف تصنف ضمن العبودية الحديثة، من بينهم 27 مليونا في العمل القسري و 22 مليونا في الزواج القسري. كما أشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم اكتشافهم عام 2022 ارتفع بنسبة 25% مقارنة بالعام 2019، مع زيادة مقلقة في أعداد الأطفال الضحايا بلغت 31%، فيما شكلت النساء والفتيات 71% من إجمالي الضحايا. خلال اللقاء برزت التجربة التايلاندية كنموذج رائد في الوقاية من هذه الجريمة. حيث عرضت الأخت ماري أغنيس سوانا بوساب برنامجا تربويا يدمج التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر ضمن المناهج الدراسية بدءا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. يحمل هذا المشروع عنوان لا تلمسني، ويهدف إلى تعزيز الوعي لدى الأطفال عبر مختلف المواد التعليمية بالتعاون مع المعلمين الذين يشكلون خط الدفاع الأول لحماية القاصرين من الوقوع في شبكات الاستغلال. وقد أثمرت هذه المبادرة نتائج ملموسة، إذ منحت وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري في تايلاند مطلع هذا الشهر جائزة المؤسسة التعليمية النموذجية لعدد من المدارس المشاركة تقديراً لدورها في الوقاية من الاتجار بالبشر. كما ناقش المشاركون التحديات الجديدة المرتبطة بالتطور الرقمي، لا سيما استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق أو الديب فيك في عمليات الخداع والاستقطاب، وسط تحذيرات من توسع شبكات الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: شهدت الكوريا الرومانية يوم أمس الثلاثاء 30 من حزيران يونيو حزمة من التغييرات الهيكلية والتعيينات الاستراتيجية الواسعة التي أصدرها قداسة البابا لاوون الرابع عشر. وتأتي هذه الخطوات المتزامنة لترسيخ النهج الإرسالي في إدارة دوائر الكرسي الرسولي وتجسيد التعهدات التي أعلنها الحبر الأعظم في عامه الأول من الحبرية بشأن تمكين المرأة والسير على خطى البابا فرانسيس في إسناد مناصب قيادية رفيعة لكفاءات نسائية وعلمانية. وفي هذا السياق برزت ملامح الهيكل الجديدة من خلال التعديلات التي شملت دائرتي خدمة المحبة والاتصالات، حيث أعلن الكرسي الرسولي عن انتقال الأب لوسيو رويز من منصب أمين سر دائرة الاتصالات يتولى منصب أمين سر دائرة خدمة المحبة، وهي الذراع الخيري المعني بالنشاطات الرعوية والمشاريع الإنسانية للأب الأقدس. ويحمل الأب رويز الأرجنتي الجنسية خبرة إعلامية وأكاديمية وثيقة اكتسبها من عمله الطويل في أمريكا اللاتينية ومحاضراته في جامعتي الصليب المقدس والجريجوريانا، فضلا عن تنظيم يوبيل الاتصالات الذي احتفل به في كانون الثاني يناير لعام 2025. وقد قام بشكل خاص بالإشراف على يوبيل المبشرين الرقميين والمؤثرين الكاثوليك في تموز يوليو التالي، والذي شهد مشاركة آلاف الشباب الملتزمين بنشر الإنجيل في عالم الويب الواسع. وفور إعلان القرار ودع الأب رويز موظفي دائرة الاتصالات بكلمتي المغفرة والشكر. المغفرة عن بعض الصعوبات أو حتى الأخطاء، لا سيما في البداية عندما كانت دائرة الاتصالات تتشكل، فقد كان مسارا ضروريا. أما الشكر فهو على كل الثمار وعلى جمال المسيرة التي قطعناها معا، معربا عن سعادته باتباع نداء الرب أينما كان. هذا وسيباشر الأب رويز مهامه في الأول من أيلول سبتمبر المقبل ليعاون العميد الجديد لدائرة المحبة المطران الإسباني الأغسطيني لويس مارين دي سان مارتين بمؤازرة السيد ماسي مورالي الذي عين في اليوم نفسه نائبا لأمين السر. وفي المقابل تترقب دائرة الاتصالات تسلم عميدتها الجديدة الشابة العلمانية مونسيرات ألفارادو لمهامها رسميا في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ولم تقتصر الرؤية البابوية لتحديث القيادات على دائرة الاتصالات، بل امتدت لتشمل لفتة نسائية كبرى أخرى بتعيين الأخت أليساندرا سيميريلي عميدا جديدا لدائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة لتصبح بذلك ثاني امرأة يعينها البابا لاوون في منصب عميد وثالث امرأة تشغل هذا الموقع الرفيع في تاريخ الفاتيكان. وتعليقا على منصبها الجديد كتبت الأخت سيميريلي عبر منصة إكس: أقبل هذه المهمة بامتنان وثقة في الرب لتكون فرصة للخدمة والمحبة والشهادة للإنجيل. وتخلف الأخت سيميريلي الكاردينال مايكل تشيرني الذي يختتم مسيرة حافلة ببلوغه 80 من عمره هذا الشهر. وتأتي العميدة الجديدة بخلفية أكاديمية لاهوتية واقتصادية مرموقة، فهي خبيرة اقتصادية وأكاديمية وأستاذة في جامعة أوكسيليوم بروما ومنكبة على قضايا العدالة الاجتماعية والاقتصاد المدني والإدماج. تخرجت في جامعة روما تري ونالت الدكتوراه في الاقتصاد من المملكة المتحدة، وهي راهبة ساليزيانية منذ عام 1997 في جمعية بنات مريم سيدة المعونة. تولت منذ البداية أدوارا بارزة داخل الهيكل الإداري للفاتيكان، إذ عينت في عام 2019 مستشارة لدولة حضيرة الفاتيكان، ثم استدعيت في عام 2020 لتنسيق مجموعة عمل القطاع الاقتصادي في اللجنة الفاتيكانية لمواجهة فيروس الكورونا، وهي الهيئة التي أنشأها البابا للاستجابة السريعة والشاملة للأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة. نشأت اللجنة وعملت في أحضان دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة، حيث أصبحت الأخت أليساندرا في عام 2021 نائب أمين السر لقطاع الإيمان والتنمية، وبعد أشهر قليلة أمين سر بالإنابة. وتثبتت أخيرا في عام 2022 كأمين سر للدائرة. وتزامنا مع هذا التعيين أجرى الأب الأقدس تعديلات متممة داخل الهيكل الإداري لدائرة التنمية البشرية المتكاملة لتعزيز كفاءتها، حيث انتقل الكاردينال فابيو باجو ليصبح نائبا لعميد الدائرة مع تكليفه بالإشراف على مركز لوداتو سي للتعليم العالي، في حين عين القانوني الشاب ذو الأصول السلوفاكية المونسينيور جوزيف بارلاش أمينا عاما لسر الدائرة على أن يتسلما مهامهما معا في مطلع أيلول سبتمبر المقبل. وتواجه هذه الدائرة التي تعمل كوزارة للسياسات الاجتماعية وتضم مجالس العدالة والسلام والمهاجرين والصحة تحديات إنسانية كبرى في القارات الخمس، أضيفت إليها مؤخرا قضية الذكاء الاصطناعي وهي الثورة الرقمية التي أولاها البابا لاوون الرابع عشر اهتماما خاصا في رسالته العامة الأخيرة الإنسانية الرائعة. وفي سياق متصل بهذه الحركة الإدارية الشاملة، اختتم الكرسي الرسولي سلسلة تعييناته بنقل المونسينيور ماركو ميلينو ليصبح أمينا لسر دائرة النصوص التشريعية بعد أن أمضى فترة ناجحة كأمين سر مساعد فيها، ليصوغ الفاتيكان بذلك مشهدا إداريا وقانونيا متكاملا يتسم بالمرونة والكفاءة والدفع الإرسالي المتجدد.
2: بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة المخصصة للجمعية العامة لإعلان التبرعات الطوعية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لونروا، وفي ظل ظروف الإنسانية الحرجة والتحديات المستمرة التي تواجه المنطقة، أدلت بعثة المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة بمداخلة رسمية سلطت الضوء فيها على أهمية استمرار الدعم الدولي للوكالة وصون كرامة اللاجئين. جاء فيها: يود الكرسي الرسولي أن يعرب عن تقديره للعمل الهام الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لونروا، وفي هذا الوقت الذي يتسم بالمعاناة المستمرة وحالة عدم اليقين العميقة تظل المساعدات التي تقدمها الأونروا شريان حياة أساسي لملايين اللاجئين الفلسطينيين. فمنذ أكثر من 7 عقود دابت الأونروا على تزويدهم بالتعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والخدمات الاجتماعية لتوفير الحماية والدعم والفرصة للعيش بكرامة. في هذا الصدد عبر الوفد المراقب الدائم للكرسي الرسولي عن قلقه البالغ إزاء مقتل موظفي الأونروا والهجمات المستهدفة ضد المقرات الوكالة في أراضي دولة فلسطين، بما في ذلك المدارس والمنشآت الأخرى التي لجأ إليها المدنيون. علاوة على ذلك، فإنه من الأهمية بمكان عدم عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية لا سيما في قطاع غزة، إن مثل هذه الأفعال تفاقم من معاناة أولئك الذين يعيشون بالفعل في ظروف هشة وتشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني. وأضاف الوفد المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى مجددا التأكيد على الحاجة الملحة لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية الإنسانية، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق. وتابع وفد المراقب الدائم للكرسي الرسولي بالإشارة إلى أنه وتقديرا للخدمات التي لا غنى عنها والتي تقدمها الأونروا، يسعد الكرسي الرسولي أن يجدد اليوم التزامه المالي بتقديم الدعم كتعبير ملموس عن التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين والثقة في البعثة الإنسانية للوكالة. هذا وشدد الوفد المراقب الدائم للكرسي الرسولي على أنه ولكي تتمكن الأونروا من تنفيذ ولايتها بفعالية فإنها تتطلب دعما كافيا ومستداما ويمكن التنبؤ به، ويجب أن يكون هذا الدعم مصحوبا بالتزام الوكالة المستمر والراسخ بمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال. إن المراعاة الأمينة لهذه المبادئ أمر أساسي للحفاظ على مصداقية الوكالة ضمن قدرتها على الوفاء بولايتها كأداة موثوقة للتضامن والسلام. وفي النهاية ختم الوفد المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في نيويورك خلال اجتماع اللجنة المخصصة للجمعية العامة لإعلان التبرعات الطوعية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، بالقول: يود وفد بلادي أن يؤكد على أهمية صون ولاية الأونروا، وبما أنها تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 في 8 من كانون الأول ديسمبر عام 1949، فأن أي مداولات تتعلق بمستقبل الوكالة يجب أن تتم في ذلك الإطار كتعبير عن الإرادة الجماعية والمسؤولية المشتركة للدول الأعضاء، ولا ينبغي أن تتحدد بموجب تدابير أحادية الجانب.
3: أكد بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا أن الوضع في غزة بلغ مستوى كارثيا، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم ترك الأرض المقدسة وحيدة في مواجهة المأساة الإنسانية المتفاقمة. جاءت تصريحته خلال تسلمه جائزة ليمس للحوار والسلام في مدينة بيرغامو الإيطالية، حيث قدم شهادة مؤثرة عن زيارته الأخيرة إلى القطاع يومي 22 و23 من شهر حزيران يونيو الفائت برفقة البطريرك الأرثوذكسي تيوفيلوس الثالث. وصف بيتسابالا المشهد في غزة بأنه كارثة شاملة، مشيرا إلى أن مدنا كاملة دمرت وسويت بالأرض، وأن مدينة رفح لم تعد موجودة فعليا، وقال إن التنقل داخل القطاع يتم عبر طرق عشوائية بين الخيام ومجاري الصرف الصحي، حيث يعيش الناس في ظروف قاسية لا تنقلها الصور أو الشاشات. وأوضح أن الروائح الكريهة والأوضاع الصحية المتدهورة تشكل جزءا من المعاناة اليومية للسكان، لافتا إلى انتشار الجرذان التي بدت تهاجم السكان ولا سيما الأطفال. وأشار غبطته إلى أن الأطفال في قطاع غزة يدفعون الثمن الأكبر لهذه الحرب، إذ يحرمون من التعليم والحياة الطبيعية،

0: عاملين في القطاع الصحي أكدوا له أن معالجة هذه الجروح النفسية ستكون من أهم التحديات في المرحلة المقبلة. بعدها تطرق بطريرك القدس للاتين إلى الوضع المتوتر في الضفة الغربية، مؤكدا أن الفلسطينيين هناك يعيشون أيضا ظروفا صعبة في ظل اعتداءات متكررة من المستوطنين تشمل تدمير الأراضي الزراعية وقطع الأشجار وإقامة حواجز عشوائية إلى جانب أعمال عنف وسرقة وإهانات يومية. وأعرب عن أسفه لما وصفه بغياب المحاسبة القانونية، ما يزيد من شعور الفلسطينيين بالعجز والخوف. وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة، شدد غبطته على أن الحوار لا يزال الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى السلام، مؤكدا أن الحاجة اليوم أكبر من أي وقت مضى إلى فهم الآخر والتعاطف معه حتى مع من يختلفون معنا. وأشار غبطته إلى أن أحداث 7 من تشرين الأول أكتوبر تركت أثرا عميقا في الوعي الإسرائيلي، وساهمت في تصاعد خطاب أكثر تشددا داخل المجتمع. كما تحدث بيتسابالا عن التحولات التي تشهدها مدينة القدس سواء على المستوى الديمغرافي أو الاجتماعي، موضحا أن المدينة باتت تعيش انقسامات أعمق بين مكوناتها المختلفة، فيما تتراجع أعداد المسيحيين وتتزايد الاحتكاكات بين السكان. في الختام، وجه غبطته نداء إلى وسائل الإعلام والرأي العام العالمي، مطالبا بعدم نسيان ما يجري في الأرض المقدسة وعدم التعامل معه كخبر عابر، وأكد أن مسؤولية العالم اليوم هي إبقاء الضوء مسلطا على معاناة السكان هناك والعمل على إخراجها من دوامة الحرب واليأس عبر الحوار والعدالة والاعتراف بحق الجميع في حياة كريمة وآمنة. وقد تزامنت هذه التصريحات مع تصاعد التحذيرات الدولية من انهيار كامل للبنية الإنسانية في قطاع غزة، حيث مئات آلاف المدنيين يواجهون اليوم خطر الجوع والمرض والنزوح المستمر في ظل قلة المساعدات وصعوبة وصولها إلى المناطق المنكوبة. وإزاء استمرار العمليات العسكرية وتعمق الانقسامات السياسية، يبقى المدنيون لا سيما الأطفال الحلقة الأضعف في هذا الصراع الطويل. وفي ظل هذا الواقع، يرى كثيرون أن المجتمع الدولي يبدو اليوم عاجزا عن وقف هذه الحرب وفتح أفق حقيقي نحو سلام عادل يضمن الكرامة والأمن لجميع شعوب المنطقة.
1: بمناسبة إعلان المكرم المطران فولتون شين طوباويا، وذلك في 24 من أيلول/سبتمبر القادم، نشرت الأعمال البابوية الرسولية في الولايات المتحدة الأمريكية بيانا سلطت الضوء فيه على المسبحة الوردية الإرسالية العالمية، وذكرت بأن المطران فولتون شين كان المدير الوطني للأعمال الرسولية البابوية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من العام 1950 وحتى العام 1966. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، أشار المونسينيور روجر لاندري المدير الوطني للأعمال الرسولية البابوية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه بناء على اقتراح الراهبات في اللجنة التنظيمية لاحتفال التطويب، طلبنا من الراهبات في جميع أنحاء البلاد إمكانية المساهمة في صنع ما لا يقل عن 75,000 مسبحة وردية إرسالية من أجل توزيعها على المؤمنين بمناسبة إعلان المكرم المطران فولتون شين طوباويا، وذلك في سينت لويس في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية في 24 من شهر أيلول/سبتمبر القادم. المطران فولتون شين من مواليد 8 من أيار مايو عام 1800

0: 1995 في البازو في إلينويس في الولايات المتحدة الأمريكية. توفي في 9 من كانون الأول ديسمبر من العام 1979 في نيويورك. أعلن مكرما في 28 من حزيران يونيو عام 2012 وفي 5 من تموز يوليو من العام 2019 وافق البابا فرانسيس على مراسيم صادرة عن دائرة دعاوى القديسين ومن بينها مرسوم متعلق بأعجوبة منسوبة لشفاعة خادم الله المكرم فولتون شين. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه من 27 من أيار مايو وحتى 3 من حزيران يونيو 2026 عقدت في روما الجمعية العامة للأعمال الرسولية البابوية، وقد استقبل قداسة البابا لون 14 في القصر الرسولي بالفاتيكان في 1 من حزيران يونيو المشاركين في أعمال هذه الجمعية العامة، ووجه كلمة للمناسبة أشار فيها إلى إعلان تطويب المكرم المطران فولتون شين في 24 من أيلول سبتمبر 2026، وذكر بأنه قد تولى الإدارة الوطنية للأعمال الرسولية البابوية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أنه كان نورا للإيمان والرجاء والمحبة سطع عبر وسائل الأعلام الإذاعية والتلفزيونية لعقود خلات، فلمست برامجه قلوب الملايين برجاء الإنجيل. وفي كلمته خلال استقبال المشاركين في الجمعية العامة للأعمال الرسولية البابوية في 1 من حزيران يونيو 2026 ذكر قداسة البابا لون 14 بالاحتفال عام 2026 بالذكرى المئوية لليوم الإرسالي العالمي، ويحتفل باليوم الإرسالي العالمي كل عام في 1 ما قبل الأخير من شهر تشرين 1 أكتوبر.
1: لمناسبة اليوم العالمي ضد الإدمان والإتجار بالمخدرات في 26 من حزيران يونيو تحدث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية رئيس مجلس أساقفة المكسيك المطران رامون كاسترو كاسترو، وذلك حول ما وصفه بالمشروع الرعوي للمجلس من أجل إعادة الرجاء إلى هذا البلد الذي يعاني من عنف العصابات الإجرامية، وذلك أمام السعي الإتجار بالمخدرات إلى إطفاء هذا الرجاء. وتحدث رئيس المجلس عن نشاط هذه العصابات والتي توقع بضحاياها بطرق مختلفة من بينها استخدام إنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وتبع مشيرا إلى استجابة شباب يبحثون عن عمل لإعالة أسرهم إلى إغراءات هذه العصابات، كما وأشار إلى قيام العصابات باختطاف الفتية لإجبارهم على العمل معها من خلال تهديد عائلاتهم. وشدد المطران كاسترو كاسترو في حديثه على أن هذه الظاهرة لا تسفر فقط عن الموت بل تخلق الخوف والتفكك الاجتماعي. وتحدث رئيس مجلس الأساقفة عن مبادرات الكنيسة المختلفة لمواجهة هذا الوضع وتوقف عند حملات التوعية، وذكر في هذا السياق بنداء البابا فرانسيس خلال زيارته الرسولية إلى المكسيك سنة 2016 إلى عدم الاعتياد على العنف. أشار المطران من جهة أخرى إلى الرسالة التي وجهها مجلس الأساقفة مؤخراً مشددا فيها على أن الرجاء يترجم إلى مسؤولية ملموسة، وأن السلام ليس مثلا أعلى مجردا بل هو فعل جماعي يتطلب التزام الجميع. وأضاف أن الإتجار بالمخدرات يزرع الخوف بينما يخلق الإنجيل صانعي السلام. هذا وتجر الإشارة إلى عيش المكسيك مأساة حقيقية، فهو من بين البلدان الأكثر تضررا من نشاط العصابات الإجرامية، ويمكن أن يصل عدد القتلى خلال يوم واحد إلى 100 شخص، ويعود الإتجار بالمخدرات على العصابات العاملة به بأرباح طائلة تبلغ ما يزيد عن 10 مليارات و600 مليون يورو سنويا. وتصبح هذه الظاهرة بالضرورة ما وصفها مطران راموس كاسترو كاسترو بحالة طوارئ رعوية بالنسبة لمجلس الأساقفة. عرف مجلس الكنائس العالمي على موقعه الإلكتروني اليوم الأول من تموز يوليو بإصدار مجلس كنائس أفريقيا بياناً أعرب فيه عن المخاوف أمام حالات معاداة الأجانب وأعمال العنف في جنوب أفريقيا، وأكد ممثلو الكنائس نبذهم للسرد الخطير والزائف الذي يجعل من المهاجرين الأفارقة كبش الفداء أمام التحديات الاقتصادية التي يواجهها جنوب أفريقيا. وتابع البيان أنه حين تسمح دولة بارتكاب أعمال عنف ضد الأجانب فإن هذا يعني بالتأكيد تراجع أمن مواطنيها، وحذر المجلس في هذا السياق من أنه في حال عدم مقاومة وتجاوز منطق تحميل الأجانب مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية في جنوب أفريقيا فإن سكان هذا البلد وعقب طرد الأجانب سيتواجهون فيما بينهم متخذين ذرائع أخرى مثل الانتماء الجغرافي أو القبلي. ومن هذا المنطلق فإن الكنائس أعضاء مجلس كنائس أفريقيا تطالب جنوب أفريقيا بتجاوز الإجراءات المؤقتة والمتعجلة، وتدعو حكومة هذا البلد إلى توفير ركائز دائمة لحماية كل شخص وضمان سلامته. وأكد البيان أن هذه الحماية يجب ألا تأخذ أصول الأشخاص معياراً، فعلى الدولة أن تضمن لكل شخص يعيش على أراضيها أن يحظى بالحماية. ودعا مجلس الكنائس إلى أن تكون الغلبة لروح الانتماء الأفريقي والتضامن على ظلام الانقسام. هذا ويوجه المجلس نداء إلى الكنائس الأعضاء والمواطنين الأفارقة والحكومات عبر القارة من أجل تضامن فعال. وتحدث البيان عن ضرورة التصرف كحماة لإخوتنا وأخواتنا في الفترات الحالكة، كما ودعا إلى الصلاة من أجل من يرتكبون العنف إزاء الأجانب كي يتحرروا من مشاعر الكراهية والعدوانية. ويؤكد مجلس كنائس أفريقيا في ختام بيانه حسب ما ذكر مجلس الكنائس العالمي الالتزام بالتحدث بوضوح ضد الكراهية والتضليل الإعلامي، وتابع أنه يدعو الكنائس الأعضاء إلى العمل من أجل دمج الجميع في مجتمعاتنا، كما وأكد البيان العمل لتوفير فسحات آمنة وأيضا من أجل تغيرات ضرورية في السياسة بهدف حماية ودعم كل شخص داخل حدود جنوب أفريقيا وخاصة من هم أكثر ضعفا.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.
2: لنسر معا خطوة بخطوة مع البابا، لنكن عونا للبابا في رسالته، رسالة السلام والرجاء والمحبة. كن سندا للأب الأقدس وتبرع لفلس القديس بطرس. زوروا الموقع www.obolodisanpietro.va.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: شهدت الكوريا الرومانية يوم أمس الثلاثاء 30 حزيران يونيو حزمة من التغييرات الهيكلية والتعيينات الاستراتيجية الواسعة التي أصدرها قداسة البابا لاون 14. وتأتي هذه الخطوات المتزامنة لترسيخ النهج الإرسالي في إدارة دوائر الكرسي الرسولي وتجسيد التعهدات التي أعلنها الحبر الأعظم في عامه الأول من الحبرية بشأن تمكين المرأة والسير على خطى البابا فرانسيس في إسناد مناصب قيادية رفيعة لكفاءات نسائية وعلمانية. وفي هذا السياق برزت ملامح الهيكل الجديدة من خلال التعديلات التي شملت دائرتي خدمة المحبة والاتصالات، حيث أعلن الكرسي الرسولي عن انتقال الأب لوسيو رويز من منصب أمين سر دائرة الاتصالات يتولى منصب أمين سر دائرة خدمة المحبة، وهي الذراع الخيري المعني بالنشاطات الرعوية والمشاريع الإنسانية للأب الأقدس. ويحمل الأب رويز الأرجنتي الجنسية خبرة إعلامية وأكاديمية وثيقة اكتسبها من عمله الطويل في أمريكا اللاتينية ومحاضراته في جامعتي الصليب المقدس والجريجوريانا، فضلا عن تنظيم يوبيل الاتصالات الذي احتفل به في كانون الثاني يناير لعام 2025. وقد قام بشكل خاص بالإشراف على يوبيل المبشرين الرقميين والمؤثرين الكاثوليك في تموز يوليو التالي، والذي شهد مشاركة آلاف الشباب الملتزمين بنشر الإنجيل في عالم الويب الواسع. وفور إعلان القرار ودع الأب رويز موظفي دائرة الاتصالات بكلمتي المغفرة والشكر. المغفرة عن بعض الصعوبات أو حتى الأخطاء، لا سيما في البداية عندما كانت دائرة الاتصالات تتشكل، فقد كان مسارا ضروريا. أما الشكر فهو على كل الثمار وعلى جمال المسيرة التي قطعناها معا، معربا عن سعادته باتباع نداء الرب أينما كان. هذا وسيباشر الأب رويز مهامه في الأول من أيلول سبتمبر المقبل ليعاون العميد الجديد لدائرة المحبة المطران الإسباني الأغسطيني لويس مارين دي سان مارتين بمؤازرة السيد ماسي مورالي الذي عين في اليوم نفسه نائبا لأمين السر. وفي المقابل تترقب دائرة الاتصالات تسلم عميدتها الجديدة الشابة العلمانية مونسيرات ألفارادو لمهامها رسميا في 22 نوفمبر المقبل. ولم تقتصر الرؤية البابوية لتحديث القيادات على دائرة الاتصالات، بل امتدت لتشمل لفتة نسائية كبرى أخرى بتعيين الأخت أليساندرا سيميريلي عميدا جديدا لدائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة، لتصبح بذلك ثاني امرأة يعينها البابا لاون في منصب عميد وثالث امرأة تشغل هذا الموقع الرفيع في تاريخ الفاتيكان. وتعليقا على منصبها الجديد كتبت الأخت سيميريلي عبر منصة إكس: أقبل هذه المهمة بامتنان وثقة في الرب لتكون فرصة للخدمة والمحبة والشهادة للإنجيل. وتخلف الأخت سيميريلي الكاردينال مايكل تشيرني الذي يختتم مسيرة حافلة ببلوغه 80 من عمره هذا الشهر. وتأتي العميدة الجديدة بخلفية أكاديمية لاهوتية واقتصادية مرموقة، فهي خبيرة اقتصادية وأكاديمية وأستاذة في جامعة أوكسيليوم بروما ومنكبة على قضايا العدالة الاجتماعية والاقتصاد المدني والإدماج. تخرجت في جامعة روما تري ونالت الدكتوراه في الاقتصاد من المملكة المتحدة، وهي راهبة ساليزيانية منذ عام 1997 في جمعية بنات مريم سيدة المعونة. تولت منذ البداية أدوارا بارزة داخل الهيكل الإداري للفاتيكان، إذ عينت في عام 2019 مستشارة لدولة حضيرة الفاتيكان، ثم استدعيت في عام 2020 لتنسيق مجموعة عمل القطاع الاقتصادي في اللجنة الفاتيكانية لمواجهة فيروس الكورونا، وهي الهيئة التي أنشأها البابا للاستجابة السريعة والشاملة للأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة. نشأت اللجنة وعملت في أحضان دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة، حيث أصبحت الأخت أليساندرا في عام 2021 نائب أمين السر لقطاع الإيمان والتنمية، وبعد أشهر قليلة أمين سر بالإنابة. وتثبتت أخيرا في عام 2022 كأمين سر للدائرة. وتزامنا مع هذا التعيين أجرى الأب الأقدس تعديلات متممة داخل الهيكل الإداري لدائرة التنمية البشرية المتكاملة لتعزيز كفاءتها، حيث انتقل الكاردينال فابيو باجو ليصبح نائبا لعميد الدائرة مع تكليفه بالإشراف على مركز لوداتو سي للتعليم العالي، في حين عين القانوني الشاب ذو الأصول السلوفاكية المونسينيور جوزيف بارلاش أمينا عاما لسر الدائرة على أن يتسلما مهامهما معا في مطلع أيلول سبتمبر المقبل. وتواجه هذه الدائرة التي تعمل كوزارة للسياسات الاجتماعية وتضم مجالس العدالة والسلام والمهاجرين والصحة تحديات إنسانية كبرى في القارات الخمس، أضيفت إليها مؤخرا قضية الذكاء الاصطناعي وهي الثورة الرقمية التي أولاها البابا لاوون الرابع عشر اهتماما خاصا في رسالته العامة الأخيرة الإنسانية الرائعة. وفي سياق متصل بهذه الحركة الإدارية الشاملة اختتم الكرسي الرسولي سلسلة تعييناته بنقل المونسينيور ماركو ميلينو ليصبح أمينا لسر دائرة النصوص التشريعية بعد أن أمضى فترة ناجحة كأمين سر مساعد فيها، ليصوغ الفاتيكان بذلك مشهدا إداريا وقانونيا متكاملا يتسم بالمرونة والكفاءة والدفع الإرسالي المتجدد.
2: بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة المخصصة للجمعية العامة لإعلان التبرعات الطوعية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لونروا، وفي ظل ظروف الإنسانية الحرجة والتحديات المستمرة التي تواجه المنطقة، أدلت بعثة المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة بمداخلة رسمية سلطت الضوء فيها على أهمية استمرار الدعم الدولي للوكالة وصون كرامة اللاجئين. جاء فيها: يود الكرسي الرسولي أن يعرب عن تقديره للعمل الهام الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لونروا، وفي هذا الوقت الذي يتسم بالمعاناة المستمرة وحالة عدم اليقين العميقة تظل المساعدات التي تقدمها الأونروا شريان حياة أساسي لملايين اللاجئين الفلسطينيين. فمنذ أكثر من 7 عقود دابت الأونروا على تزويدهم بالتعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والخدمات الاجتماعية لتوفير الحماية والدعم والفرصة للعيش بكرامة. في هذا الصدد عبر الوفد المراقب الدائم للكرسي الرسولي عن قلقه البالغ إزاء مقتل موظفي الأونروا والهجمات المستهدفة ضد المقرات الوكالة في أراضي دولة فلسطين، بما في ذلك المدارس والمنشآت الأخرى التي لجأ إليها المدنيون. علاوة على ذلك، فإنه من الأهمية بمكان عدم عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية لا سيما في قطاع غزة، إن مثل هذه الأفعال تفاقم من معاناة أولئك الذين يعيشون بالفعل في ظروف هشة وتشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني. وأضاف الوفد المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى مجددا التأكيد على الحاجة الملحة لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية الإنسانية، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق. وتابع وفد المراقب الدائم للكرسي الرسولي بالإشارة إلى أنه وتقديرا للخدمات التي لا غنى عنها والتي تقدمها الأونروا، يسعد الكرسي الرسولي أن يجدد اليوم التزامه المالي بتقديم الدعم كتعبير ملموس عن التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين والثقة في البعثة الإنسانية للوكالة. هذا وشدد الوفد المراقب الدائم للكرسي الرسولي على أنه ولكي تتمكن الأونروا من تنفيذ ولايتها بفعالية فإنها تتطلب دعما كافيا ومستداما ويمكن التنبؤ به، ويجب أن يكون هذا الدعم مصحوبا بالتزام الوكالة المستمر والراسخ بمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال. إن المراعاة الأمينة لهذه المبادئ أمر أساسي للحفاظ على مصداقية الوكالة ضمن قدرتها على الوفاء بولايتها كأداة موثوقة للتضامن والسلام. وفي النهاية ختم الوفد المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في نيويورك خلال اجتماع اللجنة المخصصة للجمعية العامة لإعلان التبرعات الطوعية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى بالقول: يود وفد بلادي أن يؤكد على أهمية صون ولاية الأونروا، وبما أنها تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 في 8 من كانون الأول ديسمبر عام 1949، فأن أي مداولات تتعلق بمستقبل الوكالة يجب أن تتم في ذلك الإطار كتعبير عن الإرادة الجماعية والمسؤولية المشتركة للدول الأعضاء، ولا ينبغي أن تتحدد بموجب تدابير أحادية الجانب.
3: أكد بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا أن الوضع في غزة بلغ مستوى كارثيا، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم ترك الأرض المقدسة وحيدة في مواجهة المأساة الإنسانية المتفاقمة. جاءت تصريحته خلال تسلمه جائزة ليمس للحوار والسلام في مدينة بيرغامو الإيطالية، حيث قدم شهادة مؤثرة عن زيارته الأخيرة إلى القطاع يومي 22 و23 من شهر حزيران يونيو الفائت برفقة البطريرك الأرثوذكسي تيوفيلوس الثالث. وصف بيتسابالا المشهد في غزة بأنه كارثة شاملة، مشيرا إلى أن مدنا كاملة دمرت وسويت بالأرض، وأن مدينة رفح لم تعد موجودة فعليا، وقال إن التنقل داخل القطاع يتم عبر طرق عشوائية بين الخيام ومجاري الصرف الصحي، حيث يعيش الناس في ظروف قاسية لا تنقلها الصور أو الشاشات. وأوضح أن الروائح الكريهة والأوضاع الصحية المتدهورة تشكل جزءا من المعاناة اليومية للسكان، لافتا إلى انتشار الجرذان التي بادت تهاجم السكان ولا سيما الأطفال. وأشار غبطته إلى أن الأطفال في قطاع غزة يدفعون الثمن الأكبر لهذه الحرب، إذ يحرمون من التعليم والحياة الطبيعية، ويقضون أيامهم بين الأنقاض وبجوار المجاري المفتوحة. وأضاف أن دخول بعض المواد الغذائية إلى القطاع لا يعني تحسنا حقيقيا للوضع، لأن معظم المستلزمات الأساسية ما زالت ممنوعة حتى تلك المرتبطة بإعادة فتح المدارس، مثل المقاعد والدفاتر والأقلام والزجاج. هذا ثم شدد البطريرك بيتسابالا على أن الحاجة الملحة اليوم لا تقتصر على الغذاء والدواء وحسب، بل تشمل أيضا الدعم النفسي، خصوصا للأطفال والأمهات الذين يعانون من صدمات عميقة خلفتها الحرب. وقال إن العاملين في القطاع الصحي أكدوا له أن معالجة هذه الجروح النفسية ستكون من أهم التحديات في المرحلة المقبلة. بعدها تطرق بطريرك القدس للاتين إلى الوضع المتوتر في الضفة الغربية، مؤكدا أن الفلسطينيين هناك يعيشون أيضا ظروفا صعبة في ظل اعتداءات متكررة من المستوطنين، تشمل تدمير الأراضي الزراعية وقطع الأشجار وإقامة حواجز عشوائية، إلى جانب أعمال عنف وسرقة وإهانات يومية. وأعرب عن أسفه لما وصفه بغياب المحاسبة القانونية، ما يزيد من شعور الفلسطينيين بالعجز والخوف. وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة، شدد غبطته على أن الحوار لا يزال الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى السلام، مؤكدا أن الحاجة اليوم أكبر من أي وقت مضى إلى فهم الآخر والتعاطف معه، حتى مع من يختلفون معنا. وأشار غبطته إلى أن أحداث 7 من تشرين الأول أكتوبر تركت أثرا عميقا في الوعي الإسرائيلي، وساهمت في تصاعد خطاب أكثر تشددا داخل المجتمع. كما تحدث بيتسابالا عن التحولات التي تشهدها مدينة القدس، سواء على المستوى الديمغرافي أو الاجتماعي، موضحا أن المدينة باتت تعيش انقسامات أعمق بين مكوناتها المختلفة، فيما تتراجع أعداد المسيحيين وتتزايد الاحتكاكات بين السكان. في الختام وجه غبطته نداء إلى وسائل الإعلام والرأي العام العالمي، مطالبا بعدم نسيان ما يجري في الأرض المقدسة وعدم التعامل معه كخبر عابر، وأكد أن مسؤولية العالم اليوم هي إبقاء الضوء مسلطا على معاناة السكان هناك والعمل على إخراجها من دوامة الحرب واليأس عبر الحوار والعدالة والاعتراف بحق الجميع في حياة كريمة وآمنة.

0: بل لإعالة أسرهم إلى إغراءات هذه العصابات، كما وأشار إلى قيام العصابات باختطاف الفتية لإجبارهم على العمل معها من خلال تهديد عائلاتهم. وشدد المطران كاسترو كاسترو في حديثه على أن هذه الظاهرة لا تسفر فقط عن الموت، بل تخلق الخوف والتفكك الاجتماعي. وتحدث رئيس مجلس الأساقفة عن مبادرات الكنيسة المختلفة لمواجهة هذا الوضع، وتوقف عند حملات التوعية، وذكر في هذا السياق بنداء البابا فرانسيس خلال زيارته الرسولية إلى المكسيك سنة 2016 إلى عدم الاعتياد على العنف. أشار المطران من جهة أخرى إلى الرسالة التي وجهها مجلس الأساقفة مؤخرا، مشددا فيها على أن الرجاء يترجم إلى مسؤولية ملموسة، وأن السلام ليس مثلا أعلى مجردا، بل هو فعل جماعي يتطلب التزام الجميع. وأضاف أن الإتجار بالمخدرات يزرع الخوف، بينما يخلق الإنجيل صانعي السلام. هذا وتجر الإشارة إلى عيش المكسيك مأساة حقيقية، فهو من بين البلدان الأكثر تضررا من نشاط العصابات الإجرامية، ويمكن أن يصل عدد القتلى خلال يوم واحد إلى 100 شخص. ويعود الإتجار بالمخدرات على العصابات العاملة به بأرباح طائلة تبلغ ما يزيد عن 10 مليارات و600 مليون يورو سنويا. وتصبح هذه الظاهرة بالضرورة ما وصفها مطران راموس كاسترو كاسترو بحالة طوارئ رعوية بالنسبة لمجلس الأساقفة.
1: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

لنسر معا خطوة بخطوة مع البابا، لنكن عونا للبابا في رسالته، رسالة السلام والرجاء والمحبة. كن سندا للأب الأقدس، وتبرع لفلس القديس بطرس. زوروا الموقع www.obolodisanpietro.va.